0: ክቡራትና ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቅርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 7 ጥቅምቲ ናይ ርሰሊካነ ጳጳሳት ዮን መበል 14 መራፍ ፍጻሜታት ርሰሊካነ ጳጳሳት ዮን መበል 14 ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻ ዝተምሮ ትምህርተ ክርስቶስ ከም ዝለገሱን ኣስዒቦም እውን ኣብቲ ንዝኽሪ 10 ዓመት ሃዋርያዊ ምዕዳን ናይ ፍቕሪ ሓሴት ንክካየድ ዝፀውዕዎ ዓውደ ጉባኤ ተጋባእያን ናይ ምስራቅ ኣብያተ ክርስቲያን መራሕትን ናይ ኤጲስቆጶሳዊ ጉባኤታት ኣብ መናብርቲ ከም ተራኸቡ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ናይ ሎሚ ዕለት 7 ጥቅምቲ 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፋኖና ርሰሊካነ ጳጳሳት ዮን መበል 14 ዝለገሶ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻ ዝተምሮ ትምህርተ ክርስቶስ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ትምህርተ ክርስቶስ ንመንእሰያት ፍቕሪን ዘለዓለም ኣብ ዘርእስተ መፅሓፍ ርሰሊካነ ጳጳሳት ዮን መበል 14 ዝደረስዎም ማቅድም ርሰሊካነ ጳጳሳት ዮን መበል 14 ኣብቲ መበል 40 ዓመት ዘቕፅር ዘሎ ኣብ ኣሲዚ በብዓመቱ ዝካየድ ናይ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት መራሕቲ ዓውደ ጉባኤ ክሳተፉ ከም ዝኾኑ ብዛዕባ ኣምር ፍትሓዊ ኩናት ኣብ ቅዱስ ኣጉስጢኖስ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርእስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነዋና እንሆ ሕጂ ይጅመር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምፅናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባ ተወልደን ኣባ ፍረዝግን ንዕድም ሰላምታና ይብፃሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነዋና ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል።
1: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርሰሊካነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኣብ ዘካፈልዎ ኣስተምህሮ ብዛዕባ እቲ ፍስሓን ተስፋን ተሰሚየ ሰነድ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ንዝገብርዎ ዘለዉ ተኸታታሊ ትምህርትታት ብምቕጻል ኣብ ራብዓይ ምዕራፍ ናይቲ ሰነድ ኣስተንቲኖም ብዛዕባ ተልእኮ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓለም እውን ኣስተምሂሮም። ርእሰሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዘካፈልዎ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ብዛዕባ ራብዓይ ምዕራፍ ናይቲ ሰነድ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝኾነ ጉስነታዊ ቁዋም ፍስሓን ተስፋን ብምስትንታን ቤተ ክርስቲያን ተልእኮኣ ታሪኻዊ ስፍሓት ከም ዘለዎን ማሕበራዊ ርክባት ብኸመይ ከም ዝህነፅን ሓላፍነት ከም ዝህባ ገሊፆም። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብዚ ብምቕጻል ምሉእ ትሕዝቶ ናይቲ ቅዱስ ኣቦና ዘካፈልዎ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ነቕርበልኩም ሰናይ ምክትታል። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን እንቋዕ ብድሓን መጻእኩም። ብዛዕባ ጉባኤያዊ ቅዋም ፍስሓን ተስፋን እንገብሮ ዘለና ኣስተንትኖ ክንቅጽል ከሎና ሎሚ ንራብዓይ ምዕራፍ ናይቲ ቀዳማይ ክፋል ናይ ዝሰነድ እዚ ብዛዕባ ተልእኮ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዘመናዊት ዓለም እተወፈየ ክንምርምር ኢና። ቅድሚ ኩሉ እዚ ጉባኤ ንቤተ ክርስቲያን ከም ኣብ ልዕሊ ወይ ኣብ ጎኒ ዓለም ከም ዘላ ዘይኮነትስ የግዳስ ብምሳልያዊ ኣገባብ ኣብ ውሽጣ ከም እተተኽለት ይዝክር። ቅዱስ ኣጐስጢኖስ ዓለም ብቤተ ክርስቲያን ኣቢላ ተዓረቐት ክብል ጸሓፈ። ቤተ ክርስቲያን ከዓ ድሮ ምስ ኣምላኽ እተዓርቀት ዓለም እያ። ንሕና ኣብ ምድሪ ነጋድያን ኣጋይሽ ኢና። ኣብቲ ኣፋፍነትን ጽባቕን እዚ ዓለም እዚኣ ድማ እንካፈል ኢና። ልክዕ ከምቲ ወዲ ኣምላኽ ንዓለም ሕይወት ክህባ ምስ ኣቦ ኸተዓርቓን ስጋ ዝለበሰ ከምኡ ድማ ቤተ ክርስቲያን ንዅልና ደቃ ነቲ ኣምላኽ ኣብ ሓደ ዓብዪ ሰብኣዊ ስድራ ቤት ንምጥርናፍና ዘለዎ ውጥን ንምግላጽ ከም ምልክት ምስጢረ ስጋዊ ኣምላኽ ኣብ ዓለም ትርከብ ኣላ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ማእከል ህዝብታትን ባህልታትን ኣብ ታሪኽ ደቂ ሰባት ትጓዓዝ ኣላ። እዚ ኣብ ሕይወት ደቂ ሰባት ዘሎ ምትእትታው ንቤተ ክርስቲያን ተልእኮኣ ታሪኻዊ ስፍሓት ከም ዘለዎን ማሕበራዊ ርክባት ብኸመይ ከም እትሃንጽን ሓላፍነት ከም ዝህባን ብንጹር ንኽትርዳእ ይሕግዛ። ቀዳማይ ተልእኮ ቤተ ክርስቲያን ደቂ ሰባት ነቲ ዓሚቕ ሕቶታት ናይ ሕይወት ኣቓልቦ ንኽገብሩሉ ንምሕጋዝ እዩ። ብዛዕባ መበቈልናን ዕድልናን ከምኡውን ብዛዕባ ትርጉምን ፍቕርን ከኣ እዩ። ብዝኾነ ይኹን ዋጋ መኽሰብ ናይ ምርካብን ሓበሬታ ናይ ምቁፅጻርን ንሰባት ምስቲ ኣብ ስጋው ጥሪት ዘተኮረ ናብራ ንኽሰማምዑ ዘየድሊ ጸቕጢ ከውርደሎም ይኽእል እዩ። ልባትና ግና ናብ ላዕሊ ክጥምት እዩ ዝተፈጥረ። ኣበውዚ ጉባኤ ተልእኮ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ህንጸት ምድራዊት ከተማ እውን ኣበርክቶ ኣብ ምግባር ተራ ከም ዘለዎ የዘኻኽሩና። ይኹን እምበር ሜላታትን ሸቶኣን ብቐዳምነት ፖለቲካዊ ስርዓት ኣይኮነን። ኣብ ክንዶስ ብዛዕባ እምነትን ልግስን ምስክርነት ኣብ ምሃብ ከምኡውን ንፍትሕን ሰላምን ሕውነትን ዘለዋ ተጸምዶ ዘጠቓልል እዩ። حدا أماني نتم انتحات إيات زموتة صادق كريستوس بمقبالن بمملاخن چوكونا دخوماتن دخاتاتن وي كانتن اي منساقن منقدال فتحن كونتات زكالة زي فتحاوي مواقر كقبل اي كإلنيو محبراوي سرطة أمنت بيتا خريستيان نتقبارات نايتوم سبسن ناي فقاد زخونو سبات أم التحببار حبارا وربحا نمدنفع يساتف سلازي بيتا خريستيان ندحنات كل سابن مسعب أبتحت مسرطة ومسالات ود سابن صدرا بيتن نتقلب حبارا وربحا أفلطون زهب زخونا يخون عينت منقستي نقزار سابن ساكتا معبل كام مخال نلعلي حيال بحقية بلان تلوخو ونجيل بوطي تاو من قدين مفتسام نفس وكفتت ام كسب امناتو هياون كتسالن من انتي كقلسن مس اقا منفس كدوس كتحبابر قرص فقاد كقبر علوو اوو كم تابو زقبائي دقاقي موم زقلسوو ام منغو امناتن معالتاو هيوتن زلو فللي اب زمن نازلو زخف اقيقا كوينو كقوطساري قبا فسحان تسفان نتلوخو التوم بتمكاتهم نعلم بخريستيان او منفسن برأي ونجيلن هياو كقبرو التصوعو مؤمنان مؤمناتن فلوي ملكتي هبيو الزن تفاتزي كام كهنات غير كاك قلت زكال كند تلوخو صدرابيتن سراحن مخانو زت رات رايكونن كوينو قنا ناب كلو مدايه وتوون ززرقاحيو اب مودا تابيتا خريستيان نتي اب حبرتا سبز فتسامن زمعبلن نقرات كلو سا اقالبو تقبرلويا ناي ملا هزب املاخ بفلايكا قواسوتن لقاون تسنا ملوكوتن اب بحلتات قزينا انتاي اب قمت كأتو كمزقبا كستو علو حلافنت اللوو كلو سا نقال املاخن نتو فيت بيتا خريستيانن كمزلا على ملكعي ناي استو علو تقيرو ميوم زرئيوو ازد ما ميزاناوي اعمروز حتت اب بحلاوي انفت ناس ازخونه نعلم باونتاو من قد كرئيا زخيل نمالخت وانجيل بملقات اب معقابن اب مقرابن صنوعات كخونو يخيلو يوم او كريستنا ماراخي كخوون بزبل تحستو بمقناس وينت تطلب بمقلال ايكونن فقرات حواتي اب تاريخ كتقو عازن كلا بيتا خريستيان حانت علام اللوا منقست املاخ كتمتسئن دحنات بزلو دك سبكا كفتسا منيو نزع لامازي لعلو خلو بولك اوي قدسنان بحونا تاو فقرنية التسعر رسالي كان باباسات قدس باولو شادشاي كمزو كبلو صحافو بزايزي ملكت قدسنا كالاتنا نلب زمنا ودسب متن كافي خبدو كنتون ترقوم زي بلون ابناي مخان حدقاخ ايو زلو سلازي علم ما انتخ تأمنن تسفا ما انتخ نقبرن بقدسنان بفقرن كننبر ما انتخ حقزنا نتقبارات منفس قدوس كفوتات نخون
0: براتنا كبران سمعتنا ازيد كتاتلو زلخم زينا فاتيكان مدى بقوان قاتقرينا ايو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته حدش قطام لاي كاتوليكاويت بيتا كريستيان تمرتا كريستوس المانا سيات فقر نزل عالم بزبل عرقستي ابزدحات ما مصحاف ابزد رسو مقدم از مصحاف زن مانا سيات بمنتر كاتوليكاو امنات بزعبا فقر نزمدنان حدارن اب محساب زسن يوم مخوانو يغلوحو كبرات مانا سيات اعروخ لبخو من فقري ينا فقه عميقن توفاين نبارن زخون فقري زي نافكو تزبع قاتامي ايكونن نفقري كمستفتر كازر ملكت ايو اتناير سريقان باباسات نايت خطالولوس بيتروس هواريعوي حلافنتم ملالي زخون اتي لبوزنا دد بفلاتسا زتواق اناي كدوس اغوستينوس مسلزا سنيو تصحف او املاق لبنا اباقاك سعز عرف رقعات يبلون زبلون مخانو ابزد رسو مقدم بمزخ خار ابزد ما اقزي عبير مسؤومس النحبر بحقي اب نفسنا زفسسو نافقات ملوكوتا فقري يقلز او املاق بعلو اب فقري دك سبات كهلو كقيران يقل يشعو كم تنسو زقابرو ناي مفك عارك التي يهبانا أب عقل قلوت أب لقسي غزا إرسخا ما حابن أدلاي أب سخون اللقوان دما يقرأ مبالن إيو أقزي أبهير فقري إيو أمو كتفكر فطيروكا إيو نعوون أب قنخا زلو حزبن كاب كل عينة فقري دك سبات إتي أب منغو سبعين سبايتن زلو فليبوتا اللوو نلبي كم فلاعات عاكا ክሃርም ይኽእል እዩ ብፅዑቕን ብቕልጡፍን ምስ ናይዚ ግን ሓቀና ፍቕሪ ኣብ ኦዳው ኣይብልን እዩ ሓላፊ ንሓፂር እዋን ዝነድድ ስምዒት ጥራይ ኣይኮነን ዝያዳ እዩ ነቲ ካልእ ዓሚቕ ተወፋይነት ውሳነ ጉዕዞን ንህወት ቃል ኪዳንን እዩ ፍቕሪ ሓቀናን ንዘለዓለም ክፀንሕ ዝኽእልን ዘለዓለማዊ ክብሪ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ዝኾነ ኣምላኽ ምዘንፀባራቕ ጥራይ እዩ ጽኑዑን ፍርያምን ዝምድናታት ብሓባር ኣብ ሓደ ሕዳዊ ምትእምማን ይህነት ኣብዚ ንዘለዓለም እዚ ንህወት ስድራ ቤትን ሃይማኖታዊ ውፍዩነትን ነዚ ነፍሲ ወከፍ ፀዋዕታ ዝሓርም ልቢ እዩ እዛ ፍቕሪ እዚኣ መጀመርያ ከምቲ ክርስቶስ ዘፍቀሮ ከመይ ገይረ ከፍቅር እኽእል ኣብ መጨረሻ ካብኡ እንታይ ክረክብ ዝብል ሕቶ ተነብር ሓዳር ገለ ካብቲ ናይ ኣምላኽ ምስጢር እዩ ዝገልጽ ሰብኣይን ሰበይትን ብፍቕሪ ሙሉእ ብምሉእ ንሓድሕድም ክወሃሃቡን ከለዉ ሽዑኡ ኣምላኽ ኣብ ማእከሎም ህያው ይኸውን ተኣማንነቶም ይቕረ ምባሎም መዓልታዊ ንፅቡቕ ዝገብሮ ፃዕሪ ንፅብራቕ ናይቲ ክርስቶስ ንቤተ ክርስትያኑ ዘለዎ ፍቕሪ እዩ ምናልባት ፍቕራዊ ምግናን ክመስል ይኽእል እዩ ብዛዕባ ክውንነት ግን ዓሚቐ ሓቂ እዩ ኣብኡ ሓደ ዝኾንና ንሕና ሓደ ኢና ክቡራት መንእሰያት እግዚኣብሄርና ብዛዕበ ፍቕሪ ፅዋዓኩም ኣሎ ብዕምቀቱ ኣይትፍርሑ ምኽንያቱ እቲ ዝተፀዋዕካሉ ፍቕሪ ንፀገማት ክትስዕሮ ዘኽእል ሓይሊ እዩ ኣብ ምሉእ ህወትካ ድማ የፅንዓካ ፍጹም ኣይኮነን ብብርሃን እምነት ግን ይዓቢ ሓቀና ፍቕሪ ካብ ኣምላኽ ዝተዋህበና ውህበት ስለ ዝኾነ ባዕልና ጥራይ ክንፈጥሮ ኣይንኽእልን ኢና ፍቕሪ ደቂ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ብናይ ገዛእ ርእስኻቶም ምኒት ዝተበከለ ክኸውንን ከሎ ፍቕሪ ኣምላኽ ግና በንጻሩ ርእሰ ፍትወት ዘይብሉ ዓቃል ትዕግስቲ ዘለዎ ኩሉ እቲ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብቲ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቱ ዝዘርዘሮ ድንቂ ባሕርያት ዝሓዘ እዩ ኣብ መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ክንጥምትን ከለና እቲ ዝፀበቐ ምስሊ ሓቀና ፍቕሪ ንርኢ ኣዝዩ ስለ ዘፍቅረና ምእንታና ገዛእ ርእሱ ኣሓሊፉ ክህብ ፍቓደይና ነበረ እዚ መንነት ክርስትያን እዩ ትእዛዝ ክርስቶስ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ንሓድሕድኩም ክትፈቓቐሩ ትእዛዘይ እዚ እዩ ሰብ ንህወቱ ኣብ ክንዲ ኣዕርኹ በጃ ክሕልፍ ካብዚ ዝዓቢ ፍቕሪ የልቦን እዛ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ትምህርተ ክርስቶስን መንእሰያት ፍቕሪ ንዘለዓለም ዘርእስቱ መፅሓፍ ኣብዚ ጉዕዞ ከሰኒየኩም ዝዓለመ እዩ ከማኻ ዝኣመሰሉ መንእስያት ካብ ልዕሊ 30 ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመፁ ምስክርነቶም ኣብቲ መፅሓፍ ኣካፊሎም ኣለው እዚ ድማ እቲ ክርስቶስ ዝፀዋዓና ህልዮ መሳጢ ሓብቲ ምዃኑ ዘርኢ እዩ እቲ መፅሓፍ ካብ ዝኾነ ሕልሚ ወዲ ሰብ ዝዓቢ መደብ ልብኹም ክትከፍቱ ይዕድመኩም ንሓንቲ መዓልቲ ጥራይ ዘይኮነ ንዕድመ ምሉእ ዝኸውን እወ ከም ፍቕሪ ኣምላኽ ዝኣመሰለ ዘይሕለልን እሙኑን ዝኾነ እወ ከም ምድላው ኮይኑ የገልግል ነዚ ብፍቕሪ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝተነቓቕሐ መፅሓፍ ንተንብቡ ዘለኹም እፅሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ልብኹም ክሳብ ኣብኡ ዕረፍቲ ዝረክብ የንቀሳቅሶ መንፈስ ቅዱስ ብርሃንኩምን ሓይልኹምን ይኹን ንስኻትኩም ድማ ከም ማርያም ኣደሰናይ ፍቕሪ ነቲ ካብ ኩሉ ፀዋዕታ ዝፀበቐ ማለት ንፍቕሪ ፀዋዕታ ብተኣማንነትን ትብዓትን ክትምልስሉ ይደግፍኩም እንክብሉ ቅዱስነቶም ዝደረስዎ መቕድም ይዛዝሙ ካብ ዕለት 25 ክሳዕ 27 ንጥቅምቲ ኣብ ኣሲዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ዝካየድ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዘበገስዎ ናይ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ጸሎት ምእንቲ ሰላም ስዒቡ እንሆ ድማ ለምዘበን 226 ዓመተ ምሕረት መበል 40 ዓመታዊ መደብ ክካየድ ምዃኑ ዜና ቫቲካን ይሕብር ቅድሚ 40 ዓመት 27 ንጥቅምቲ 1986 ዓመተ ምሕረት ኣብ ታሪክ ንፈለማ እዋን ወከልቲ ኩለን ሃይማኖታት ዓለም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ ዝፀውዕዎ ጸሎት ምእንቲ ሰላም ኣብ ኣሲዚ ከም ተኻይደን ኣብ ታሪክ ንፈለማ እዋን ናይ ኩለን ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት መራሕቲ ነቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዘቕረቦ ፀውዒቲ ተቐቢሎም ብሓባር ምእንቲ ሰላም كم زصليون بزص اوعيت زي كاثوليكا ومحبر سبك الدوس اجيديو بمن نقاقاح كاب شعو جميرو دمع اب ملا اوروبان كينيون عمت عمت نتيب منفس اسيس زفلت مدب زولت منت السلام اب مكياد يركب اب نايلو معمت مدب رسالي كان باباسات اليوم بالعصر تربعة قصات فو ايو اتنايت كبا باباس فيليج اكروكا كدوس ابونانا باسيزي داقماي كمل سموخوانوم بحق يحقوسنا هلاوي رسالي كان باباسات مسكولو مكالوت مرحة حيمانوت نتينا يحبار كعزو انصار كل عينت عمد كدل دلو كم زقل اتنعنا نأمن انكبلون زينا فاتيكان ابصحبو مقلتي يحبرو كاب على تران حموشتان كسا على تران شو حتى نتقمتي اب اسيس زكايدن مبال اربع عامد زخري اتي مبقلاوي متخخاب زخبرن حتام كلتا شحن سران شدشتان عامتا محرات لومي اب نايك الدست منبر زينان كفل محتمن لعلوعي بيت صفات حنصا اب زركب نايكو با عدراش على تشدشتا تقمتي بوغعي كم زقربن اتو مادب بماركو امبالياتسو ابو منبر محبر سبك دوس اجيديو زقرب كوينو اب اسيزي أبي مانغو هاي مونوتات زغب برزته بحديشن مهزن الرأي توليدو أب زحالة في ربع عامتات اتي منفس أب علم لخاوي علم أدلايو كوينو دما يقدسل اللو لومي علم أزيا برعدن فرحنا تبتاتينان قداي حقراو النتن عليتن النتن داقماي كتتر نفس دلي عالم كوينا ألا أسعبو كمتي اتناي السيزن ناي كل الحيمانو تاتن قدا منفساو وهدة عالم انتزاي حاليو دك تبعاتيون دك انستيون كتر نفون كمتر ساليك أنا باباسات فرانشسكو زبلوو نخلوم أحواتن أحاتن بيلوم كحاسبو أزقامي يخوون إيو إلو أرستي ناي السيزي كلتاش عنصران شدوشتان عمتا محرات أدك إيز فاتحان أدك إيز فاتحان السلام زبل كالات رسالي كان باباسات ليون ما بالعصر تربعة كم زخونان اتمت أخخاب لكع كم تقدم ربعة عمت مس رسالي كان باباسات يوهانس باولوس داقما وزنابران كمتي أب كلتاش عن عصر تشدوشتان عمتا محرات مس رسالي كان باباسات فرانشسكو أب ما بالسلاسة عمت زخري كم زنابران داقيمو كرقا قدس إيو أب تمودا ب سام سلسل حقرات ستوات وبدمر سلسل ميتن سمانين أربعة وكلتا حيمانوتات بحلتاتن تكالات قصات فوئيهم أب عسران أربعة استفلا ليو مدرخ عودة أخيبا دما ميتن حمسان حموشتان مدارة كاسمعو كم زخونون سلام تسولوت كتبا قرجتات هزعانات ملقصيات مراخب بزوحان سدات مفتاح أطوار سبعونات كريستيانا وحادنات زاتة أبملا معكلاي بحري دخاتات كموؤون واناو سماعتات زبلو أرستات زده سسو إيام رسالي كان باباسات للمن بالعصر تربعته أب موداتا مع التنايت مادب لتران شوحتنا تقمتي أب أسيزي كركابو إيام أب تحتوي كفلي بازيليكا كدوس فرانشيسكو زا أسيزي مستوم أب تمادب زحابرو محبر سبك كريستيان بحبر نسلام كتسليو إيام أب تي فلويت أولوت من تسالعام ناي كوستنتنيان أوهدة أرتروكسايت بيتا كريستيان باتريارك برتولوميوس كداماوي أستنتنو كقرو بو ايام بدحريقو ابكرعات بازيليكا كدوس فرانشسكو رساليكا نبا باسات اليوم بالعصر تربعته نعلم ناي سلام من اختكم محالالو فو ايام ادلاينة سلام لومن نوستخي يخيد اللو انكبل بالياتسو زحابو مقلزي يزازم زي زينا فاتيكان ايو اب عمر فتحاو كونات زقبار كتعنا قد سالة اب زخدل زولو اوان مرقد ستات قدوس اغوستينوس اب كلو استحلالخة تاريخاوي كوناتاتن كم اكال نايتي صفح رأيون مرداء اغداسي ايو اب تيولوجياوي كتعن سلطان او تمرتبطة كريستيان مقلد ستاتن كونات ببحرياتو زي حقاوي يزبل حساب المدقاف فتحاوق زبل عمر ابحطو ملكت كأتو انكلو مسنايزي جن اتي عمر داقماي مقلق آلو يقدسل آلو سلطان كدوس اغوستينوس دما مبزحتي اقزي اب مكل خالو يزوع ابتي لمدت ابتساب تاريخ كونات اغوستينوس بتدقاقامي كم قداماي كريستيان كلس حساباوي فتحاوق جبوت مهازي وكوينو يقرب أغوستينوس جن كمتي أن فلطواترو عرفت زيبولو نفسي إيو نيرو نتي تا ታሪኽ ዘስዕቦ ዝምዕብል ብድሆታት ትኩርን ኣተሓሳስባኡ ድማ ምስ ግዜ እናማዕበለ ይኸይድን ነበረ ምሁራት መርገፂታቱ ብዓውዲ ኣብ ታሪኻዊ ኣቀማምጣኦም ግቡእ ኣቃልቦ ብምሃብ ከምኡ እውን ከም ኣካል ናይቲ ኣብ ኣረኣእያ ዘቐምጦ ሰፊሕ ረአይ ክንበብ ከም ዘለዎ ይርድኡ ኣብ ክንድኡ ግና መብዛሕትኡ ግዜ ብምምችቻ ወይ ካብ ዓውደ ጽሑፍ ብምውፃእ ወይ እውን ምስቲ ድሒሩ ዝመፀ ኣጉስጢኖሳዊ ትውፊት ይተሓሓዝ ኣብዚ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ዘሎ ጉዳይ ዝኾነ ሰብ ብትዕግስትን ከም ጽቡቕ ዕድልን ንጽሑፋት ኣጉስጢኖስ ብትኽክል ከምብቦ ዘለዎ ሰብ ነቲ ብዛዕባ ታሪክ ዝነበሮ ንቑሕ ርድኢት ነቲ መሰረታዊ ዘይንጹርነት ወይ እውን ነቲ ፍጹም ዘይቅቡልነት ናይቲ ፍትሓዊ ውግእ ዕሽሽ ከም ዘይብሎ መርትዖ ክረክብ እዩ ካብታ ከተማ ኣምላኽ ዘርእስታ ናይ ቅዱስ ኣጉስጢኖስ ብሉፅ ስራሕ ታሪኻዊ ቴኦሎግያ ዝንፀባረቐሉ እንተዋሓደ ብዛዕባ ፍትሓዊ ውግእ ዝገልጽ ክልተ ኣገደስቲ ዕቃበታት ክጐልሑ ይግብኦም እቲ ሓደ ብባሕሪኡ ታሪኻዊ እቲ ካልኣይ ድማ ፍልስፍናዊ እዩ ኣብቲ ቐዳማይ ኣጉስጢኖስ ኣብ ምሉእ ታሪክ ዓለም ኣብ ሓደ ብሓጢኣት ዝተለለየ ሰብኣውነት ፍትሓዊ ውግእ ብጥብቂ ኣዘራርባ ዘይህሉ ኩነታት ምዃኑ ይዕዘብ ምኽንያቱ ኣብ ሓቀይና ዓለም ፍትሓዊ ውግእ ከይተረፈ ውፅኢትን ጠንቅን ሓጢኣት ስለ ዝኾነ ኣብ ዝበለፀ ኩነታት ድማ ንዕኡ ንምፍሻልን የገልግል ንልዕሊ 1000 ዓመት መንግስቲ ሮማ ብልክዐ ንመትከል ፍትሓዊ ውግእ ብምውካስ ግዝኣቱ ኣስፊሑ እዩ ሮማ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ንዝተፈጥረ ናይ በደል ተግባራት ሓቀይና ይኹን ዝበሃል ከም መማኽኔታ ወሲዱ ንዕኡ ንምእራም ይፍትን ኣብ ክውንነት ግን ግዝኣቱ ንምስፋሕን ናይ ገዛ ርእሱ ስርዓት ንምፅዓንን ብወታሃደራዊ መገዲ ጣልቃ ኣተወ እቶም ኣብ ልዕሊኦም ፍትሓዊ ውግእ ዝተካየደሎም ሰባት ዘጋጥሞም በደል ስልጣን ናይቶም ውግእ ዘካይዱ ሰባትን ክውስኽ ኣበርክቶ ገይሩ በደል ስልጣኖም ኣብ ምዕባይ መሰረታዊ ተራ ተፃዊቱ ዘይፍትሓውያን ፈጢሩ ስለዚ ኣብ ልዕሊኦም ፍትሓዊ ውግእ ክካየደሎም ዝኽእልን ስልጣን ክውስኽ ዝኽእልን ሰባት ክህልዉ እዮም እዚ ድማ ናብ ካልእ ትዕዝብቲ ይመርሕ እዚ ከዓ ንኸንቱነትን ሓደጋን ከምዚ ዓይነት ኩናት ዘርኢ እዩ ሓደ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እቶም ወታሃደራዊ ዓወታት ክግዝኦም ዝተዓወትሎም ነባር ስልጣን ክትግበር ፈፂሙ ኣይክእልን እዩ ኩናት ሓቀይና ሰላም ፈፂሙ ኣየፍርን እዩ ኣብ ክንድኡ ዘርኢ ተወሳኺ ኩናት ዝዘርእ ዘይርጉእ ሰላም ጥራይ እዩ ዘኽፍሪ ከምቲ ሲሞን ዋይል ድሒራ ኣብ ናይ መዘኻኸሪ ጥራዛ ትዕዘቦ ዝነበረት ፍትሒ ኩሉ ግዜ ካብ ሜዳ ተዓወቲ ሓዲማ እያ ምኽንያቱ ብቕልፅም ዝረጋግፅ ሰላም ኩሉ ግዜ ካብ ደረት ፍትሒ ዝሓልፍ ኮይኑ ዘርኢ ቂመን ሕነ ምፍዳይን ምዝራዕ ዘይተርፍ እዩ ፍትሓዊ ኩናት እምበኣር ብታሪክ ልብወለዲ ምዃኑ ስለ ዝረጋገፅ ሰላም ንምርግጋፅ ዝሕግዝ መጋበርያ እዩ ክንብል እውን ኣይንኽእልን እቲ ካልኣይ ክፍሊ ካብ ድሒሩ ዝመፀ ኮይኑ ብባሕሪኡ ፍልስፍናዊ እዩ ኣጎስጢኖስ ኣብ ነዊሕን ዝተሓላለኸን ሓረግ ነቲ ሓቂ ዝወፀሉ ርኡይ ዕሽነት ዘንፀባረቐ ለባም ፍትሓዊ ውግኣት ክካየድ ፍቓድ ኣደይና ከም ዘይኮነ ይመጉት ምኽንያቱ ብልክዕ ፍትሓውያን ስለ ዝኾኑ ክቃለሶም ግዴታ ኮይኑ ስለ ዝስምዖ ኮይኑ ግና ከምኡ ብምግባር ነቲ ከም ለባ መመጠን ዘለዎ ተራ ይጥሕስ እዩ ንባሕርያቱ እሙን ኮይኑ ክህሉ ወላ ኣብ ቅድሚ በደል እውን እንተኾነ ንውግእ ዝኾነ ኣድላይ ዘብሎ ክረክብ የብሉን ኣብቲ ቀዳማይ ትዕዝብቲ ኣጎስጢኖስ ከም ፀሓፍ ታሪክ መጠን ነቲ ብታሪክ ኣብ ፍትሓዊ ኩናት ባሕርያዊ ዝኾነ ናይ ስልጣን ድሌት ከጉልሕ እንከሎ ኣብ ክንድኡ ንሓፀይነት ናይቲ ዝሓየለ ሰልፊ ንምስጓም ዘገልግል ኣብቲ ካልኣይ ግን ከም ለባም ሰብ ነቲ ኣብቲ በዓሉ ኣምር ፍትሓዊ ኩናት ተፈጢሩ ዘሎ ተጋራጫውነት የለለይ ኣብታ ፍትሓዊ ኩናት እትብል ሓረግ ኣሉታውነት ናይ ስም ንእወታውነት ናይቲ ቅፅል ናይቲ ቅፅል ክሳብ እቲ ፍትሓዊ ውግእ ዝብል ኣገላልፃ ካብ ውሽጡ ፈንጂሩ ናብ ዘይከኣል ኦክሲሞሮን ማለት ተገራጫዊ አገላለጽ አዘወርድ እዩ ፍትሕን በዓሉ ውግ ክልክል ምጠለበ ዓመፅ ዝመልኦ ፍታሕ ምምራፅ ንፅቡቕ ባሕሪ ዝጋጮ ንቓል ምኽንያቱ ዲስኩር ካብቲ ብግቡእ ናይ ለባማትን ጽቡቕ ባህርያቶምን ዝኾነ ቀዳምነቱ ይዓልዮ ኣብ ግርጭት ዕማም ጥበብ ብሰላማዊ ኣፅዋር ዘተን ምእማንን ዝስዕብ ምኽንያታትን ኣባህላታትን ኩሎም እቶም ዝሳተፉ ሰባት ርትዓዊ ርድኢት ምድላይ እዩ ብኣጎስጢኖኣዊ መንፅር ፍትሓዊ ውግእ ነቲ ኣብ ትሕቲ ናይ ሓሶት ጉልባብ ስውር ህላዊ ናይቲ ኣብ ጸልማትን ምልዕዓልን ቃላት ዘፍጥረት ኣብ ኣፍደገ ዓመፅ ቃኤል ተደፊኡ ዘሎ ሓጢኣት ዝውክል ይመስለኒ ትዕዝብቲ ኣጎስጢኖስ ኣብ ስነ መጎት ናይ ገዛእ ርእስና ተሓሳስባ ክሳብ ክንደይ ብዕምቀት ክኣቱ ከም ዝኽእል ፍርድ መሃብ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣንባቢ ዕማም እዩ እዚ ትዕዝብትታት እዚ ምስ ካልእ ዝያዳ ዘበርህን ዝያዳ ዘጉልሕን ምስ ካልእ ናይ ኣጎስጢኖስን መግለፂ ይሰማምዑ ዝያዳ ብርሃን ዘለዎን ዝያዳ ዘጉልሕን ንሱ እውን ካብ ዳሕርዋይ ዘመን እዩ ስለዚ ድማ ሓደ ሰብ ካብ ሰባት ብሰይፊ ምውጋእ ብቓላት ምቕታል ብውግእ ዘይኮነስ ብሰላም ሰላም ምርካብን ክቡር እዩ እቲ ሰንደቃዊ መዝሙር ሓቀይና ተልእኾ ፖለቲካዊ ጥበብ እዩ ሰላም ንሓዋሩ ፍረ ኩናት ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ይፈታተንን ኣብ ክንድኡ ንግርጭታት ቅድሚ ናብ ኩናት ምስግጋሮም ሰላም ምድላይ ፍታሕ ብዘተን ኣእማንን መገዲ ምድላይ ይፅውዕ ነቲ ኣዝዩ መለለይ ናይቲ ፖለቲከይና ዝኾነ ዓለማዊ ክብሪ ምድላይ እውን ናብ ሰላም የቕንዖ እዚ ድማ ውሑድ ጨካንን ተሪርን ዝያዳ ዝተሓላለኸን ኩሎ መድያውን ውሕድ ቅጥዓዊ ኣጎስጢኖሳዊ ርድኢት ከስዕብ ከም ዝኽእል ተስፋ ንግበር ኣብ ሂፖ

0: ፍነትን ጽባቅን ዝዓለም እዚኣ ድማ እንካፈል ኢና። ልክዕ ከምቲ ወዲ ኣምላኽ ንዓለም ሂወት ክህባ ምሳቦ ኸተዓርቓን ስጋ ዝለበሰ ከምኡ ድማ ቤተ ክርስቲያን ንዅልና ደቃ ነቲ ኣምላኽ ኣብ ሓደ ዓብዪ ሰብኣዊ ስድራ ቤት ንምጥርናፍና ዘለዎ ውጥኒ ምግላጽ ከም ምልክት ምስጢረ ስጋዊ ኣምላኽ ኣብ ዓለም ትርከብ ኣላ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ማእከል ህዝብታትን ባህልታትን ኣብ ታሪኽ ደቂ ሰባት ትጓዓዝ ኣላ። እዚ ኣብ ህይወት ደቂ ሰባት ዘሎ ምትእትታው ንቤተ ክርስቲያን ተልእኾኣ ታሪኻዊ ስፍሓት ከም ዘለዎን ማሕበራዊ ርክባት ብኸመይ ከም እትሃንጽን ሓላፍነት ከም ዝህባን ብንጹር ንኽትርዳእ ይሕግዛ። ቀዳማይ ተልእኾ ቤተ ክርስቲያን ደቂ ሰባት ነቲ ዓሚቕ ሕቶታት ናይ ህይወት ኣቓልቦ ንኽገብሩሉ ንምሕጋዝ እዩ። ብዛዕባ መበቆልናን ዕድልናን ከምኡውን ብዛዕባ ትርጉምን ፍቕርን ከኣ እዩ። ብዝኾነ ይኹን ዋጋ መኽሰብ ናይ ምርካብን ሓበሬታ ናይ ምቁፅጻርን ንሰባት ምስቲ ኣብ ስጋው ጥሪት ዘተኰረ ናብራ ንኽሰማምዑ ዘየድሊ ጸቕጢ ከውርደሎም ይኽእል እዩ። ልባትና ግና ናብ ላዕሊ ክጥምት እዩ ዝተፈጥረ። ኣበውዚ ጉባኤ ተልእኾ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ህንጸት ምድራዊት ከተማ እውን ኣበርክቶ ኣብ ምግባር ተራከም ዘለዎ የዘኻኽሩና። ይኹን እምበር ሜላታትን ሸቶኣን ብቐዳምነት ፖለቲካዊ ስርዓት ኣይኮነን። ኣብ ክንዶስ ብዛዕባ እምነትን ልግስን ምስክርነት ኣብ ምሃብ ከምኡውን ንፍትሕን ሰላምን ሕውነትን ዘለዋ ተጸምዶ ዘጠቓልል እዩ። ሓደ ኣማኒ ነቲ ምእንቲ ሓጢኣት ዝሞተ ጻድቕ ክርስቶስ ብምቕባልን ብምምላኽን ጭቈና ድኹማትን ድኻታትን ወይ ከዓ ነቲ ናይ ምንጻግን ምጉዳል ፍትሕን ኩነታት ዘቃልዕ ዘይፍትሓዊ መዋቕር ክቕበል ኣይክእልን እዩ። ማሕበራዊ ሰረተ እምነት ቤተ ክርስቲያን ንተግባራት ናይቶም ሰብ ሰናይ ፍቓድ ዝኾኑ ሰባት ኣብ ምትሕብባር ሓባራዊ ረብሓ ንምድንፋዕ ይሳተፍ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ንድሕነት ኩሉ ሰብ ንምስዓብ ኣብ ትሕቲ መሰረታዊ መሰላት ወዲ ሰብን ስድራ ቤትን ንጠለብ ሓባራዊ ረብሓ ኣፍልጦ ንዝህብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት መንግስቲ ንገዛ ርእሳ ብነጻ ከተማዕብል ካብ ምኽኣል ንላዕሊ ሓያል ባህጊ የብላን። ተልእኾ ወንጌል ብውፅኢታዊ መንገዲ ንምፍጻም ነፍስ ወከፍ ተጠምቀ ሰብ እምነቱ ህያውን ቀጻልን ምእንቲ ክግለጽን ምስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ክተሓባበር ቁርጽ ፍቓድ ክገብር ኣለዎ። እወ ከምቲ ኣበውዚ ጉባኤ ደጋጊሞም ዝገለጽዎ ኣብ መንጎ እምነትን መዓልታዊ ህይወትን ዘሎ ፍልሊ ኣብ ዘመንና ዘሎ ዝኸፍአ ጌጋ ኮይኑ ክቝጸር ይግባእ። ፍስሓን ተስፋን ንተልእኾቶም ብጥምቀቶም ንዓለም ብክርስትያናዊ መንፈስን ብራእይ ወንጌልን ህያው ክገብሩ እተጸውዑ ምእመናንን ምእመናትን ፍሉይ ምልክት ይህብ እዩ። እዚ ንጥፈት እዚ ከም ክህነት ጌርካ ክግለጽ ዝከኣል ቀንዲ ተልእኾ ስድራ ቤትን ስራሕን ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ኮይኑ ግና ናብ ኩሉ መዳይ ህይወት እውን ዝዝርጋሕ እዩ። ኣብ መወዳእታ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ኣብ ሕብረተሰብ ዝፍጸምን ዝምዕብልን ነገራት ኩሉ ሳዕ ኣቓልቦ ትገብረሉ እያ። ናይ መላእ ህዝቢ ኣምላኽ ብፍላይ ከዓ ጓሶትን ሊቃውንቲ ስነ መለኮትን ኣብ ባህልታት ግዜና እንታይ ኣብ ግምት ክኣቱ ከም ዝግባእ ከስተውዕሉ ሓላፍነት ኣለዎ። ኩሉ ሳዕ ንቓል ኣምላኽን ንትውፊት ቤተ ክርስቲያንን ከም ዝለዓለ መለክዒ ናይ ኣስተውዕሎት ገይሮም እዮም ዝርእይዎ። እዚ ድማ ሚዛናዊ ኣእምሮ ዝሓትት ኣብ ባህላዊ ኣንፈት ናጻ ዝኾነ ንዓለም ብኣወንታዊ መንገዲ ክርእያ ዘኽእል ንመልእኽቲ ወንጌል ብምልኣት ኣብ ምዕቃብን ኣብ ምቕራብን ጽኑዓት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እወ ክርስትና ማራኺ ክኸውን ብዝብል ትሕዝቶኡ ብምቕናስ ወይ ነቲ ጠለብ ብምቅላል ኣይኮነን። ፍቁራት ኣሕዋተይ፣ ኣብ ታሪኽ ክትጓዓዝን ከላ ቤተ ክርስቲያን ሓንቲ ዕላማ ኣለዋ፤ መንግስቲ ኣምላኽ ክትመጽእን ድሕነት ብዘሎ ደቂ ሰብ ከዓ ክፍጸምን እዩ። ነዚ ዕላማ እዚ ልዕሊ ዅሉ ብውልቃዊ ቅድስናን ብሕውነታዊ ፍቕርን እያ እትጽዕር። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ጳውሎስ ሻድሻይ ከምዚ ክብሉ ጸሓፉ፤ ብዘይ እዚ ምልክት ቅድስና ቃላትና ንልቢ ዘመናዊ ወዲ ሰብ ምትንካፍ ይኸብዶ፤ ከንቱን ትርጉም ዘይብሉን ኣብ ናይ ምዃን ሓደጋ ኸኣ እዩ ዘሎ። ስለዚ ዓለም ምእንቲ ክትኣምንን ተስፋ ምእንቲ ክንገብርን ብቕድስናን ብፍቕርን ክንነብር ምእንቲ ክሕግዘና ንተግባራት መንፈስ ቅዱስ ክፉታት ንኹን።
1: ኩብራትን ኩብራን ሰማዕትና፣ እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደበ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ሓድሽ ዕጣም ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ትምህርተ ክርስቶስ ንመንእሰያት ፍቕርን ዘለዓለም ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝተሓትመ መጽሓፍ ኣብ ዝደረሶ ማቕድም እዚ መጽሓፍ እዚ ንመንእሰያት ብመንፅር ካቶሊካዊ እምነት ብዛዕባ ፍቕርን ዝምድናን ሓዳርን ኣብ ምሕሳብ ዘሰንዮም ምዃኑ የጉልሑ። ክቡራት መንእሰያት ኣዕሩኽ ልብኹም ንፍቕሪ ይናፍቐ عميقن توفعين نبارن زخوان فقري زي نافكوت زبعقات امي ايكونن نفقري كم زتفتر كازر ملكت ايو اتنائر سريقان باباسات نايت خطال قلوس بيت روس هواريعوي حلفنتم ملالي زخوان اتي لبوزنا دد بفلاتسع زتواق انهي كدوس اغوستينوس مثل زاسانيو تصحف او املاق لبنا اباقاك سعز عرف رقعات يبلون زبلون مخانو ابزد رسوا مقدم بمزخ خار ابزد ما اقزي عبير مسؤومس انحبر بحقي اب نفسنا زفسسو نافقوت ملوكوتا فقري يقلت او املاق بعلو اب فقري دك سباته كهلو كقيران يقل يشعو كم تنسو زقابرو ناي مفك عارك التي يهبانا أب عقل قلوت أب لقسي غزا إرسخا ما حابن أدلاي أب سخنو اللقوان دما يقرأ مبالن إيو أقزي عبير فقري إيو أمو كتفكر فطيروكا إيو نعوون أب قنخا زلو هزبن كاب كل عينات فقر دك سبات تي أب منغو سبعين سبعين زلو فلي بوتا اللو نلبي كم فلعاتسا كهرم يقل إيو بزعوقن بقل طفن مسنايزي قنحك إنا فقري أب أودو أي بلن إيو حلافي نحتير وان زندد سمعت تراي أي كونن زيادة إيو نتي كال عم توفاينات وسانة قعزون نهوتك الكدانن إيو فقري حق إنا ننزل عالم كسان نحزق لنزل عالم وكبري أجزي أبهر فقر زخونا أملاق من زن سبارات غراي إيو صنعون فرياما زمدناتات بحبار أبحد حداو من تأممان يهنات أبزي نزل عالم زين هو تصدر عبيتنا حيمانو طاوي وفيوناتنا نزي نفس وكفت أوعطا زحرم لبي إيو إذا فقر زيعة مجمرة كمتي كريستوس زفكرة كمي جيرة كفكر إغئل أبي مجرشة كابو انتاي كراكب زبل حطة تنبر حدار قلة كابتيناي أملاخ مستر إيو زغلت سبعين سبعين بفقري ملو بملو نحاد حدم كوها هابون كلو شعو أملاخ أبي معكلم هياو يخوون تأمان النتم يقرام بعالم مع التاوي نتبوق زغبرو تسعري نتبراق نايت كريستوس نبيتا كريستيانو زلو فقري إيو منال بعد فقراوي مجنان كمسل يقل إيو بزعبا كون الناتقن عميق حقي إيو أبو حد زخونا نحنا حد إينا كبرات من أصياتك زيع بيهرنا بزعبا فقري تسوعكم ألو بعمقاتو أي تفرحو مغنياتو أتيز تسوع كالو فقري نسعقاماتك تسعرا زخ الحيلي إيو أبو مريه ودكا دما يسنعك فتسوم أي كونان ببرحان أمناتقن يعبي حقينا فقري كاب عملاق توهبنا وهبت سلزخونا بعلنا رايكن فترو اين خلن انا فقر دك سبات مبزحت يوغزي بنا غزا رسقات منيت ز تبكلك خونن كلو فقري املاح غنا بنصارو رسفتوات زي بلو عقال تعجز تزلوا كلو تيب قدوس باولوس ابتين ابسب قرنطوس ابصحافو مال اختو زرزرو دنك بحريات زحازه ايو اب مسكن يسوس كريستوس كنتمتن كلنا تي زصبق امس الحقينا فقري نري ازيو سلازف كرنا ما انتانا غزا رسو احليفو كهب فقادينا نبر زي مننات كريستيان ايو تزاز كريستوس كمتي انا زفك اركوكم نحاد حدكم كتفاقرو تزازي زي ايو سب نهيوتو ابكن دي اعروخو بجاك حلف كابزز عب فقري يلبون ازاناي كاتوليكايت بيتا كريستيان تمرتا كريستوس المان اسيات فقرين زلا عالم زر استو مزحاف ابزي قعزو كسنيكم زعلم ايو كماخا زعام السلمان اسيات كابل عليس على ساستفلالي حقرات زمزو مسكرنتهم أبت مصحف أكافيلهم ألو أزد ما إتي كريستوس زوعنا هليو مساتي حبت مخانو زرئي إيو إت مصحف كابزخونا حلم ودسب زعب مدب لبخم كتكفتو يعدمكم نحن تمعال تتراي زيكونا نعدم ملو زخوون أوا كما فقرة أملاخ زعمسالة زي حللن أمنون زخونا هو كم مدلع كوينو يقلقل نزي بفقر رساليك عن باباسات فرانشسكوس تنقاق حمد صحاف نتنببو زلوخم اتسلي يسوس كريستوس لبقم كساب أبو عرفت الزراكب ينقساقصو منفس قدوس برحانكم حيلوخم يخون نسقاتكم دما كم مريم عدسناي فقري نتي كاب كلو تصوعتا زي تصبق مالت نفقر تصوعتا بتأمان النتن تبعتن كتملو سلو يدقفكم انكبلو ቅዱስነቶም ዝደረስዎ መቅደም ይዛዝሙ ካብዕለት 25 ክሳዕ 27 ንጥቅምቲ ኣብ ኣሲዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ዝካየድ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዘበገስዎ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ጸሎት ምእንቲ ሰላም ስዒቡ እንሆ ድማ ለምዘበን 226 ዓመተ ምሕረት መበል 40 ዓመታዊ መደብ ክካየድ ምዃኑ ዜና ቫቲካን ይሕብር ቅድሚ 40 ዓመት 27 ንጥቅምቲ 1986 ዓመተ ምሕረት ኣብ ታሪክ ንፈለማ እዋን وكلت كلنا حيمانوتات عالم رسالي كان باباسات يوهانس باولوس داغماوي ابزعو وصلات منت السلام اب اسيزي كم تقايدن اب تاريخ نفلما اوان ناي كلن سفل على حيمانوتات مراحتي نتي رسالي كان باباسات يوهانس باولوس داغماوي زقربو تصوعت تقبلهم بحبر ما انت سلام كم تسالايون بزي تصوعت زي كاتوليكاو محبر سب قدوس اجيديو ብምንቅቃሕ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ድማ ኣብ መላእ ኤውሮፓን ኪነኡን ዓመት ዓመት ነቲ ብመንፈስ ኣሲስ ዝፍለጥ መደብ ጸሎት መንተ ሰላም ኣብ ምክያድ ይርከብ ኣብ ናይ ሎም ዓመት መደብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዑል መበል 14 ክሳተፉ እዮም እቲ ናይቲ ከባቢ ጳጳስ ፊሊቼ ኣክሮካ ቅዱስ ኣቦና ናብ ኣሲዚ ዳግማይ ክምለሱ ምዃኖም ብሓቂ ይሕጉሰና ህላዊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ምስ ኩሎም ካልኦት መራሕቲ ሃይማኖት ነቲ ናይ ሓባር ጉዕዞ ኣንጻር ኩሉ ዓይነት ዓመፅ ከደልድሎ ከም ዝኽእል ኣጽኒዕና ንኣምን እንክብሉን ዜና ቫቲካን ኣብ ዛሕቦ መግለጺ ይሕብሩ ካብ ዕለት 25 ክሳዕ 27 ንጥቅምቲ ኣብ ኣሲስ ዝካየድን መበል 40 ዓመት ዝኽሪ እቲ መበቆላዊ ምትእኽኻብ ዘኽብርን ሕታም 226 ዓመተ ምሕረት ሎሚ ኣብ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ህንፃ ኣብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ዕለት 6 ጥቅምቲ ብወግዒ ከም ዝቐረበን እቲ መደብ ብማርኮ ኢምፓልያሶ ኣቦ መንበር ማሕበረሰብ ቅዱስ ኤጅድዮ ዝቐረበ ኮይኑ ኣብ ኣሲዚ ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ዝግበር ዘተ ብሓድሽን መሃዝን ኣረኣእያ ተወሊዱ ኣብዝ ሓለፍ 40 ዓመታት እቲ መንፈስ ኣብ ዓለም ለኻዊ ዓለም ኣድላዩ ኮይኑ ድማ ይቐጽል ኣሎ ሎሚ ዓለም ኣዝያ ብራዕድን ፍርሕን ተበታቲናን ግዳይ ሃገራውነትን ዓሌትነትን ዳግማይ ክትጥርነፍ ዘድልያ ዓለም ኮይና ኣላ ኣስዒቡ ከምቲ እቲ ናይ ኣሲዝን ናይ ኩለን ሃይማኖታትን ግደ መንፈሳዊ ውህደት ዓለም እንተዘይሃልዩ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ክጥርነፉን ከምቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝብልዎ ንኩሎም ኣሕዋትን ኣሓትን ቢሎም ክሓስቡ ኣጸጋሚ ይኸውን እዩ ኢሉ ኣርእስቲ ናይ ኣሲዚ 226 ዓመተ ምሕረት ዕጥቂ ዝፈትሐን ዕጥቂ ዘፍትሕን ሰላም ዝብል ቃላት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ከም ዝኾነን እቲ ምትእኽኻብ ልክዕ ከምቲ ቅድሚ 40 ዓመት ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዝነበረን ከምቲ ኣብ 216 ዓመተ ምሕረት ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ መበል 30 ዓመት ዝኽሪ ከም ዝነበረን ደጊሙ ከረጋግጽ እዩ ኣብቲ መደብ ካብ 53 ሃገራት ዝተዋፅኡ ብድምር 384 ወከልቲ ሃይማኖታት ባህልታትን ትካላትን ክሳተፉ እዮም ኣብ 24 ዝተፈላለዩ መድረኽ ዓውደ ኣኼባ ድማ 155 መደረ ከስምዑ ከም ዝኾኑን ሰላም ጸሎት ቁጠባ ግርጭታት ህፃናትን መንእሰያትን መራኸቢ ብዙሓንን ስደት ምፍታሕ ኣፅዋር ሰብኣውነት ክርስትያናዊ ሓድነት ዘተ ኣብ መላእ ማእከላይ ባሕሪ ድኻታት ከምኡ እውን እዋናዊ ሰማዕታት ዝብሉ ኣርእስታት ዝደህስሱ እዮም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዑል መበል 14 ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ናይቲ መደብ 27 ንጥቅምቲ ኣብ ኣሲዚ ክርከቡ እዮም ኣብ ታሕተዋይ ክፍሊ ባዚሊካ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ዘኣሲዚ ምስቶም ኣብቲ መደብ ዝሓብሩ ማሕበረሰብ ክርስትያን ብሓባር ንሰላም ክጽልዩ እዮም ኣብቲ ፍሉይ ጸሎት መንተ ሰላም ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ውሕደት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ በርጠሎሜዎስ ቀዳማዊ ኣስተንትኖ ከቅርቡ እዮም ብድሕሪኡ ኣብ ቅርዓት ባዚሊካ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዑል መበል 14 ንዓለም ናይ ሰላም መልእኽቲ ከመሓላልፉ እዮም ኣድላይነት ሰላም ሎም እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ እንክብል ፓልያሶ ዝሃቦ መግለጺ ይዛዝም እዚ ዜና ቫቲካን እዩ ኣብ ዓመር ፍትሓዊ ኩናት ዝግበር ክትዕና ቀፀለ ኣብ ዝኽደሉ ዘሎ እዋን መርገፅታት ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ኣብ ኩሉ ዝተሓላለኸ ታሪካዊ ኩነታትን ከም ኣካል ናይቲ ሰፊሕ ራእዩን ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ቴኦሎጊያዊ ክትዕን ስልጠናዊ ትምህርቲ ቤተ ክርስትያን መግለፅታትን ኩናት ብባሕርያቱ ዘይሕጋዊ እዩ ዝብል ሓሳብ ንምድጋፍ ፍትሓዊ ውግ ዝብል ኣምር ኣብ ሕቶ መለክት ክኣቱ እንከሎ ምስ ናይዚ ግን እቲ ኣምር ዳግማይ ምቕልቃሉ ይቕፅል ኣሎ ስልጣን ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ምክልኻሉ ይፅውዕ ኣብቲ ልሙድ ፀብጻብ ታሪክ ኩናት ኣጎስጢኖስ ብተደጋጋሚ ከም ቀዳማይ ክርስትያን ክልሲ ሓሳባዊ ፍትሓዊ ውግእ ጭቡጥ መሃዝ እዚኡ ኮይኑ ይቐርብ ኣጎስጢኖስ ግን ከምቲ እንፈልጦ ወትሩ ዕረፍቲ ዘይብሉ ነፍሲ እዩ ነይሩ ነቲ ታሪክ ዘስዕቦ ዝምዕብል ብድሆታት ትኩርን ኣተሓሳስባኡ ድማ ምስ ግዜ እናማዕበለ ይኸይድን ነበረ ምሁራት መርገፂታቱ ብዓውዲ ኣብ ታሪካዊ ኣቀማምጣኦም ግቡእ ኣቃልቦ ብምሃብ ከምኡ እውን ከም ኣካል ናይቲ ኣብ ኣረኣእያ ዘቐምጦ ሰፊሕ ራእይ ክንበብ ከም ዘለዎ ይርድኡ ኣብ ክንድኡ ግና መብዛሕትኡ ግዜ ብምምችቻእ ወይ ካብ ዓውደ ጽሑፍ ብምውፃእ ወይ እውን ምስቲ ድሒሩ ዝመፀ ኣጎስጢኖሳዊ ትውፊት ይተሓሓዝ ኣብዚ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ዘሎ ጉዳይ ዝኾነ ሰብ ብትዕግስትን ከም ጽቡቕ ዕድልን ንጽሑፋት ኣጎስጢኖስ ብትኽክል ከም ብቦ ዘለዎ ሰብ ነቲ ብዛዕባ ታሪክ ዝነበሮ ንቑሕ ርድኢት ነቲ መሰረታዊ ዘይንጹርነት ወይ እውን ነቲ ፍጹም ዘይቅቡልነት ናይቲ ፍትሓዊ ውግእ ዕሽሽ ከም ዘይብሎ መርትዖ ክረክብ እዩ ካብታ ከተማ ኣምላኽ ዘርእስታ ናይ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ብሉፅ ስራሕ ታሪካዊ ቴኦሎጊያ ዝንፀባረቐሉ እንተዋሓደ ብዛዕባ ፍትሓዊ ውግእ ዝገልጽ ክልተ ኣገደስቲ ዕቃበታት ክጐልሑ ይግብኦም እቲ ሓደ ብባህሪኡ ታሪካዊ እቲ ካልኣይ ድማ ፍልስፍናዊ እዩ ኣብቲ ቐዳማይ ኣጎስጢኖስ ኣብ ምሉእ ታሪክ ዓለም ኣብ ሓደ ብሓጢኣት ዝተለለየ ሰብኣውነት ፍትሓዊ ውግእ ብጥብቂ ኣዘራርባ ዘይህሉ ኩነታት ምዃኑ ይዕዘብ ምኽንያቱ ኣብ ሓቀይና ዓለም ፍትሓዊ ውግእ ከይተረፈ ውፅኢትን ጠንቅን ሓጢኣት ስለ ዝኾነ ኣብ ዝበለፀ ኩነታት ድማ ንዕኡ ንምፍሻልን የገልግል ንልዕሊ 1000 ዓመት መንግስቲ ሮማ ብልክዐ ንመትከል ፍትሓዊ ውግእ ብምውካስ ግዝኣቱ ኣስፊሑ እዩ ሮማ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ንዝተፈጥረ ናይ በደል ተግባራት ሓቀይና ይኹን ዝበሃል ከም መማኽኔታ ወሲዱ ንዕኡ ንምቕራም ይፍትን ኣብ ክውንነት ግን ግዝኣቱ ንምስፋሕን ናይ ገዛ ርእሱ ስርዓት ንምፅዓንን ብወታሃደራዊ መገዲ ጣልቃ ኣተወ እቶም ኣብ ልዕሊኦም ፍትሓዊ ውግእ ዝተካየደሎም ሰባት ዘጋጥሞም በደል ስልጣን ናይቶም ውግእ ዘካይዱ ሰባት ንክውስኽ ኣበርክቶ ገይሩ በደል ስልጣኖም ኣብ ምዕባይ መሰረታዊ ተራ ተፃዊቱ ዘይፍትሓውያን ፈጢሩ ስለዚ ኣብ ልዕሊኦም ፍትሓዊ ውግእ ክካየደሎም ዝኽእልን ስልጣን ክውስኽ ዝኽእልን ሰባት ክህልዉ እዮም እዚ ድማ ናብ ካልእ ትዕዝብቲ ይመርሕ እዚ ከዓ ንኸንቱነትን ሓደጋን ከምዚ ዓይነት ኩናት ዘርኢ እዩ ሓደ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እቶም ብወታሃደራዊ ዓወታት ክግዝኦም ዝተዓወትሎም ነባር ስልጣን ክትግበር ፈፂሙ ኣይክእልን እዩ ኩናት ሓቀይና ሰላም ፈፂሙ ኣየፍርን እዩ ኣብ ክንድኡ ዘርኢ ተወሳኺ ኩናት ዝዘርእ ዘይርጉእ ሰላም ጥራይ እዩ ዘኽፍሪ ከምቲ ሲሞን ዋ ኢል ድሒራ ኣብ ናይ መዘኻኸሪ ጥራዛ ትዕዘቦ ዝነበረት ፍትሒ ኩሉ ግዜ ካብ ሜዳ ተዓወቲ ሓዲማ እያ ምኽንያቱ ብቕልፅም ዝረጋግፅ ሰላም ኩሉ ግዜ ካብ ደረት ፍትሒ ዝሓልፍ ኮይኑ ዘርኢ ቂምን ሕነ ምፍዳይን ምዝራእ ዘይተርፍ እዩ ፍትሓዊ ኩናት እምበኣር ብታሪክ ልብወለዲ ምዃኑ ስለ ዝረጋገፅ ሰላም ንምርግጋፅ ዝሕግዝ መጋበርያ እዩ ክንብል እውን ኣይንኽእልን እቲ ካልኣይ ክፍሊ ካብ ድሒሩ ዝመፀ ኮይኑ ብባሕሪኡ ፍልስፍናዊ እዩ ኣጎስጢኖስ ኣብ ነዊሕን ዝተሓላለኸን ሓረግ ነቲ ሓቂ ዝወፀሉ ርኡይ ዕሽነት ዘንፀባረቐ ለባም ፍትሓዊ ውግኣት ክካየድ ፍቓደይና ከም ዘይኮነ ይምጉት ምኽንያቱ ብልክዕ ፍትሓውያን ስለ ዝኾኑ ክቃለሶም ግዴታ ኮይኑ ስለ ዝስምዖ كوينو جنع كم أوب مكبر نتي كم لبام متنزل الله ترى يتحس إيو نبحرياته أمون كوينو كهلو ولا أبكر من بدر أون تخانة نوج زخانة أدلاي زبلا كركب يبلون أبتق أدمي تعزبتي أغسطينوس كم تحف تاريخ متن نتب تاريخ أب فتحة وكنات بحرياء وزخانة ناي سلطان دلت كقول لحن كله أب كندو نحص أي نت نايتز حيلة سلف نمسوغام زغلغل ابتخال عيقن كم لبام سب نتي ابتي بعلو امر فتحة وكنات تفتيرو زلو تقراج او النت يللي ابتا فتحة وكنات اتبل حرق الو تاونت ناي سم نقوة تاونت نايتي قدسل نايتا قدسل كساب اتفتحة وقزبل عقلالتا كابوش تفنجيرو نابزي كقال أكسيمورون مالت تقراج عوي أقلالت أزورد إيو فتحنو بعلو وق كخلكل متقلبة عمت زمالقو فتح ممرات نتبق بحري زقاجو نقال مخنياتو ديسكور كابتي بقبو ناي لباماتن تبق بحرياتو من زغونك أدامناتو يقاليو أبقرجت أمامت أباب بسلاماوي أتوار زتن مأمانن زسعب مخنياتاتن أبحاهلاتاتن كلهم إتم زساعت فوسابات رتعاو رديئت مدلاي إيو بأغوستينو عاوي منتر فتحاو وقنتي أبتحتن عاي حصو تقول باب سوور هلاوي نايتي أبت ألماتن من لعالنك ألات زفترات أب أفدق عمت قائل تدافي إوزالو حاتيات زوكل يمسلني تعزبتي أغوستينوس أب سنماغوت نايقزا رأسنات حساس با كساب كندي بعمقات كأتو كمزخيل فرد محاب ناي نفس وكف أمباب عمام إيو زي تعزبت تاتزي مسكال زيادة زبرهن زيادة زقول لحن مسكال ناي أغوستينوسن مقلسي إسمامعو زيادة برحان زلوون زيادة زقول لحن نسؤون كاب دحرواي الزمن إيو سلزدما حدسب كاب سبات بسيف موقع بقالات مقتال بوق زيكونس بسلام سلام مركابن كبور ايو اتي صندق او مزمور حق اينات الاخو بوليتيكا وطباب ايو سلام نحوارو فراكونات كخوون يخل يوزبل حساب يفتاتنن ابكندون قرجتات قدمن ابكونات مسققاروم سلام مدلاي فتح بزتن اعمانن مقدم مدلاي يصوعنتي ازيو ملالي نايتي بوليتيكا ينازخونا علما وكبري مدلاي اون ناب سلام يقنعو ازدما وحدج اكانن تريرن زيادة استحلالخن كلما دعاون وحدك اتعاوي أغوستينوساوي رد إتكا سعب كمزق التصفى نقبر أب هيبو أب ممبرو ناي سلام بازيليكا كمزق أمت نذكرنا.

كبراتنا كبران سمعتنا سلامك كتتالكم نمسكن ناي لومي مدب فنوانا أبزي الزازم أبنيت بح مدب فنوك سامن الراقب بدحان السلام تصنحو يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس.